0: باو انزو بويلو انزو بويلو هاي تاوك زرنجا تاكم جاشا كنسرت بارتك اما براكين سينيا شوية على سن جلن سيلا بابا شين جلن سيلا بابا شكرا
1: انزو كلو ميلو تاما ناوكا وكيلا مكارلين كواي